0: كثيرة لاستعادة العملية التعليمية، فكما تعلمون أن الطلاب يداومون في خيم تعليمية، فمعظم مباني الأونروا قد تم تدميرها أو ما تبقى منها يقتنه النازحون، ونحن نتفهم ذلك، إلا أننا خطوة بعد خطوة سنقوم بإذن الله.
1: Pasca perang, Gaza masih bergulat dengan sisa-sisa kerusakan. Puing-puing bangunan masih menyimpan ribuan tubuh jenazah warga Gaza. Petugas pertahanan sipil Gaza menyebut sekitar 8.000 jenazah masih tertimbun di bawah reruntuhan lebih dari 300 bangunan.
2: الجهد المبذول من قبل فرق الدفاع المدني في قطاع غزة حول الجثامين التي بقيت تحت الأنقاض هو جهد كبير جدا. يعني الآن نتحدث على 8000 جثمان تحت الأنقاض موزعين على أكثر من 300 بناية في قطاع غزة، والطواقم تقوم بالتدخل الميداني بالشرق.
1: Tim penyelamat bekerja sama dengan Komite Internasional Palang Merah untuk mencari para korban. Namun keterbatasan sumber daya dan peralatan membuat upaya pencarian tidak mudah. Di tengah reruntuhan, kehilangan, dan masa depan yang belum pasti.
3: Dan usai sudah Prime News pada malam hari ini, saya Diana Valencia pamit undur diri, selamat malam, sampai jumpa.